مجاباري من مشاري سر متاسي كيف خازمي قوتني فاريو نجا خدني خراب كام ولا تشاكو بروم لا فقير بلا خديك تيما بنبي خطاريو

لسر شكستنا نافو دنگ خلفي ريبري بران و ازدن شيري ميري بوتان شري دكاني دكن بير لهمبري هزين روميا وندا دكن لي تا هشي وانتي سري وندا دكن هرتشتي مخابن خراب مالي.